عين كحلة الوريجينة مشي طابرة في زوار أركب تينا أو عين كحلة في الماشينة زوج عباسية تلاقينا في طريق